0: دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا،
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

العيد شوفتكم والباقي تفاصيل، والفرح لا منيا يعلن حضوره. عساكم من عواده، أبوظبي FM.

مرحبا بالعيد لا هل نوره في كل قلب وبيت وعين مسروره عساكم من عواده ابو ظبي اف ام.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
12: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
13: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
14: وطننا أمانة، أمانة فلنحافظ عليها.
15: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
16: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير. الولا له الولا

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: يا عيد هليت ومعك كل التباشير، وقبلت والدنيا غدت فرحة. كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.

0: اي اند دائما في اكثر.
1: يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. ازهى بطاريك وشوفة وصالك عساكم من عوده. ابو ظبي.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عوض. أبوظبي FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهال.

0: ودمع العين من موجي صباي.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكك.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: وفقك الله يا حبيبي، سافر والقلب معاك، بس لا تنسى المكاتيب، هي زاد الحين القلب.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها. يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار، عساكم من عواده أبو ظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: طافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني. هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، أعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عواده أبو ظبي اف ام.

أخبار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظر هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين افواهنا، يريدون ان يضعون الناس امام المدفع. لدينا خطه ونحسابيه. انا اخترق تضع نفسك مسارات تريد ان نتبعها. علينا ان نعد العده، وانتم سندوا ما استطعتم من قوه.
3: اكلمك يا عبد العزيز، اذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
3: اجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم بتجي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهمها ان اجاهد في سبيلها. هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
3: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة. يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام. كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك المكافأة الكبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

0: الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال. أبو ظبي FM.
1: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عواده ابو ظبي اف ام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

يا مرحبا بالعيد لأهل نورة في كل قلب وبيت وعين مسرورة عساكم من عواده أبو ظبي FM.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا من

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: ماذا رأى تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

يا عيد هليت ومعك كل التباشير وقبلت والدنيا غدت فرحة، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين

0: هذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
1: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
3: شكرا جنود الوطن.
4: أنتوا درع الوطن.
5: شكرا عيالي.
6: نشكر حماة الوطن.
7: أنتوا أماننا.
8: العيون الساهرة.
2: شكرا جنود الوطن.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها، عساكم من عود. أبوظبي FM.

يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. ازهب طاريك وشوفت وصالك عساكم من عوده. أبو ظبي.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90.9

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

العيد في بلادي سعادة وفراحي، أمن وأمان وعز في ظل قادتها، دار الكرم واليود في كل الأزمان. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عرق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليها.
2: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك، يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك، عسى يومك سعيد.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: ضيف في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم. عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهى به الدار، عساكم من عواده. أبو ظبي أف أم.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: يا مرحبا بالعيد وأيامه الحلوة، يا مرحبا مليون ترحيب متوالي، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين وهذا الظن في

يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات. لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام. كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبوظبي اف ام.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: العيد شوفتكم والباقي تفاصيل، والفرح لا منيا يعلن حضوره. عساكم من عواده، أبوظبي FM.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
2: يا مرحبا بالعيد، لا هل نوره في كل قلب وبيت وعين مسروره، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: يا عيد هليت ومعك كل التباشير، وقبلت والدنيا غدت فرحة. كل عام وانتو بخير. أبو ظبي أف أم.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك، عسى يومك سعيد.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام. لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.
2: يا مرحبا بالعيد في دارنا حل، ازهى بطاريك وشوفة وصالك، عساكم من عواده.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

العيد في بلادي سعادة وفراحي، أمن وأمان وعز في ظل قادتها، دار الكرم واليود في كل الأزمان. كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: بحب خلق سيرتك داخل الروح
0: وبجمل لذيات تمتزج أروع الأصوات تسعين أف أم خلها دوم في البال
2: تراني مراتي يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمان نكد

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم. أعيدك مبارك، عسى يومك سهل.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة.

شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائماً في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM. العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا وانته إمارة.

يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار، عساكم من عواده أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: يا مرحبا بالعيد وأيامه الحلوة، يا مرحبا مليون ترحيب مثوالي، عساكم من عواده أبوظبي أف أم.

يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: العيد شوفتكم والباقي تفاصيل، والفرح لا من يعلن حضوره. عساكم من عواده. أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. وجود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: parayı şuna.
1: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين. تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته.

يا مرحبا بالعيد، لا هل نوره في كل قلب وبيت وعين مسروره، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

يا عيد هليت ومعك كل التباشير وقبلت والدنيا غدت فرحة. كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا المنهار.

0: أبو ظبي اف ام.
1: يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها، عساكم من عوض. أبو ظبي اف ام.

0: وللمساء حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع
1: يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. ازهى بطاريك وشوفة وصالك عساكم من عوده. أبو ظبي اف

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

العيد في بلادي سعادة وفراحي، أمن وأمان وعز في ظل قادتها، دار الكرم واليود في كل أزمان. كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك، عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي FM.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 اف ام. خلها دوم في البال. يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار، عساكم من عواده أبو ظبي اف ام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى. يا مرحبا بالعيد وأيامه الحلوة، يا مرحبا مليون ترحيب متوالي، عساكم من عواد أبوظبي FM.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

الدنيا يا يمه يا ريحه العشب الخضر والعود والحنه يا نور للدنيا ظهر يا ريحه الجنه.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم. العيد شوفتكم والباقي تفاصيل، والفرح لا منيا يعلن حضوره، عساكم من عواده. أبو ظبي أف أم.

0: عمر.
1: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

مرحبا بالعيد لا هالنوره في كل قلب وبيت وعين مسروره عساكم من عواده ابو ظبي اف ام

0: اف ام صوت النخبة تسمعه الصفوة.
1: ابى اطلع بطاقة اضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت اسير البنك.
2: ما تحتاج تروح، استخدم اي اند ماني.
1: اي اند ماني
2: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق
2: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

يا عيد هليت ومعك كل التباشير وقبلت والدنيا غدت فرحة، كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها، عساكم من عوض. أبوظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: يا مرحبا بالعيد، لا هل نوره في كل قلب وبيت وعين مسروره، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا منها.

0: من إذاعة أبو ظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي FM

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

العيد في بلادي سعادة وفراحي، أمن وأمان وعز في ظل قادتها، دار الكرم واليود في كل الأزمان. كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.

0: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مره.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا فورنا.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: أولي بعمر مكافأة كبيرة من رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
5: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى، هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم وفي قلوبنا يقين

راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، أعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عواده أبو ظبي FM.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، أعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي FM.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام
1: من عبق الماضي إيناق واروع الأغاني

90 اف ام خلها دوم في البال. شيخنا محمد من اشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، الحان وغناء عيضا من هاني.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك، عسى يومك سعيد. عساكم من عواده ابو ظبي اف ام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

آن الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة،
2: التي خرج منها مجلس التعاون الخليجي. هذه هي فكرة وكينونة وروح دولة الإمارات، لا تتخلى عن الأشقاء. فكرة الوحدة والتلاحم في المواقف السياسية والفكرية حتى الاجتماعية. دولة الإمارات موقفها نابع من موقف صلب وواضح وصريح على مدار كافة السنوات. صحيح. دولة الإمارات هي تعتبر أن الخليج وحدة واحدة، ويجب أن يكون وحدة واحدة في المواقف السياسية والفكرية وحتى الاقتصادية. لذلك نرى أن دولة الإمارات حتى عندما كانت تتحدث، ونذكر عندما تحدث صاحب معالي الدكتور أنور قرقاش وتحدث عن خطورة ما تمر بها المنطقة، ويجب أن تكون المواقف واضحة ما بين الأبيض والأسود لا وجود للمناطق الرمادية. عندما صحيح. ترى هذه الحالة اليوم من الاعتداءات، وقبلها الاعتداءات على المملكة العربية السعودية وعلى الكويت المتتالية وحتى على دولة الإمارات، الموقف واحد، يجب أن نكون يد واحدة في وجه هذا العدوان وهذه العنجهية التي ما زالت تعتقد أو يعتقد من بقي في الحرس الثوري في طهران أنه قادر على شق الصف أو على التأثير بقوة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.
3: هل هل هل حالة اللاسلم والحرب التي تشهدها المنطقة هي نتاج طبيعي لتعقيد المفاوضات متعمدة، أم هذا نتاج طبيعي، وإلى متى سوف تستمر هذه التعقيدات؟ هناك تحركات أمريكية، هناك ردة فعل إيرانية، وهناك ترقب صامت إذا صح التعبير من موسكو وبكين.
2: عزيزي حامد، حقيقة يجب أن يعني لكي نفهم الأمور، لا توجد مفاوضات تنتهي بين عشية وضحاها، كما أن الاستراتيجية التي اتبعها الرئيس ترامب هي استراتيجية يعني وداوني بالتي كانت هي أداء بنفس يعني الشيء يرد عليهم الصبر الاستراتيجي. يبدو أن الرئيس ترامب تعلمه من الجانب الإيراني، أو أنه أصبح
3: يعني
2: يجيده
3: إدارة ذكية للحرب.
2: إدارة ذكية، بدأ بالضربات القوية، الآن الحصار الاقتصادي بلا شك أصبحت أثاره واضحة، والدليل أن الجانب الإيراني يحاول ساعيا أو جاهدا من خلال الوسطاء، سواء كانوا وسطاء، ونتحدث بصراحة إذا كانوا وسطاء أو وصفاء لطهران يحاولوا يمرروا بعض الجانب الإيجابي لطهران من خلال من يقومون بعمليات التفاوض وتبادل المذكرات التفاهم بين الأطراف الأمريكي. الرئيس الأمريكي يجلس ينتظر يراقب، كل ما مر الوقت يكون حالة الخناق يزداد الاقتصادي على الجانب الإيراني، لأن الرجل يريد أن يجانب المنطقة، والأهم من ذلك أن قيادات المنطقة ما زالت تمد يد الحياء للشعب الإيراني وليس صحيح. لقيادات ومجانين الحرس الثوري الإيراني. عندما ضغطوا على الرئيس ترامب وطلبوا منه أن يكون خيار السلام والمفاوضات هو الأجدى من أجل تجنيب المنطقة الحيوية، هذه منطقة مصالح العالم الآن تقف على رساق واحد، العالم كله يترقب، حتى الجانب الأوروبي، حتى الجانب الصين الذي أنت وصفته بأنه صامت، والجانب الروسي، الصين تخسر الآن وعلى المحك احتياطياتها للنفط.
3: صمت استراتيجي، صمت جيوسياسي من بكين، هذا في المشهد العلني، ما تحت الطاولة لا نعرف ماذا يحصل. الرئيس الأمريكي، على ذكر الرئيس الأمريكي، صرح قبل يومين عن تطور إيجابي في المحادثات، رجع مرة أخرى وقال بأنه غير راض عما يحصل. ماذا يفعل الرئيس الأمريكي في المفاوضات بشكل مباشر؟
2: عزيزي، الرئيس الأمريكي لديه فريق الذي يتابع هذه المفاوضات، وهو يترقب وينتظر. إذا قدمت له في النهاية هذه الورقة التي يريد هو الشروط الموجودة فيها والتي أعلنها، ولذلك الاجتماع بالأمس كان جرس إنذار أخير قرعه الرئيس الأمريكي للجانب الإيراني، عندما قال وبشكل محدد وصريح كل السرديات التي تحاول الجانب الإيراني سردها بالانتصار، وأن المضيق سيكون فيه حالة تحكم وإدارة وخلافه، وأن الملف النووي المرشد الذي في الظل هو جالس يقول يسلم أو لا يسلم، رد عليهم بشكل واضح وصريح بنقطتين. النقطة الأولى، المضيق يفتح بدون أي شروط أو قيود، النووي يسلم للولايات المتحدة، رفع حتى سقف الضغط بشكل أقوى عندما قال يسلم للجانب الأمريكي، يسلم لنا ونحن نقوم بتدميره، حتى أنه صعب المهمة أكثر على الجانب الإيراني الذي كان يقول نسلم للصين بعضه أو جزءه، لأنه إيران في الآونة الأخيرة حاولت أن تبتز العالم بالأموال المجمدة لديها، وتحديدا التي كانت في قطر عندما ذهب قاليباف ووزير ورئيس البنك المركزي الإيراني إلى قطر في محاولة لاسترجاع الأموال المجمدة التي كانت قادمة من مفرج عنها من كوريا الجنوبية.
3: لذلك هو بالأمس أنا أريد أن أدخل مداخلة بسيطة. طهران قالت بأن الرئيس الأمريكي مجبر على توقيع اتفاق بسبب الانتخابات النصفية. ترامب يرد اليوم بأنه غير مكترث للانتخابات النصفية القادمة وأنه ينتظر اتفاقا حقيقيا، ويرسل رسالة أخرى بأن اليورانيوم لن يسلم إلى بكين وموسكو إنما لواشنطن. هنا رسالة قوية من رجل قوي في توقيت قوي،
2: وهذا ما كنا نتحدث به عندما قلت لك أنه قرع لهم جرس الإنذار الأخير، وكانت رسالة قوية للداخل أو من يحاولون أن يديروا الأمور أو من بقي يدير الأمور في طهران بأنه لم يعد هنالك كثيرا من الوقت، بل وأتبع ما قاله بأن وزير الدفاع على استعداد

0: ما زالت تقرع أجراسها في أذان من يتواجدون في طهران بأن الأساطيل والقوات الأمريكية لا تجلس عبثا في مياه الخليج وأن حبال الصبر لن تكن طويلة. ولذلك أكد الرئيس ترامب بالأمس وقال أن وزير الحرب سيعالج الأمر. هل وصلت الرسالة؟ هل فهم الجانب الإيراني أم أنه سيخطئ القراءة ويدفع ثمنا وهو الذي سيدفعه الشعب الإيراني وليس فقط الجانب الحرس الثوري ومجموعاته؟
1: على ذكر تغيير وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية، هل لها دلالات قد نكون تشريعية في البلد أثناء الحرب لتمرير بعض القرارات؟ يعني ما هي الحكمة من هذا التوقيت أثناء أن الدولة تتعرض لحرب أو تقوم بعملية حرب مثلا؟
0: حقيقة عزيزي حامد، أنت عدت بنا إلى فترة بدايات الرئيس الأمريكي عندما اختار أن يبدأ مرحلته الثانية أو ولايته الثانية بعد الانقطاع عن البيت الأبيض. الرئيس ترامب أراد أن تكون ليس وزارة الدفاع، وذلك انطلاقا من أن الولايات المتحدة الأمريكية والقوى العظمى التي تتمتع بأعظم قوة في الجانب العسكري وال في العالم يجب ألا تكون فقط وزارة دفاع تتلقى أو تقوم بالدفاع فقط عن نفسها، إنما هي وزارة حرب، وخاصة أن الرجل أعلن أجندته وتطلعاته التي بدأها بالفعل. يعني هو الرجل سيطر على فنزويلا وقمع النظام الذي كان موجودا فيها واعتقل من هنالك، اليوم يتحدث عن ورقة إيران وما بقي منها، يتحدث أن القادم هو كوبا وتغيير. إذن هو يضع نفسه في مجال أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد في مجال الدفاع بل في مجال خوض الحروب كما يسميها هو الرئيس ترامب من أجل القضاء على الإرهاب ومروجي المخدرات والمسميات الأخرى. ولكن أريد أن أعود بك على نقطة مهمة جدا، عندما أطلقت الولايات المتحدة بالأمس على العمليات التي قامت بها في بندر عباس بأنها مهام دفاعية. هذا يأتي في صلب ما أنت تشير إليه بأنه حتى لا يقول أن الرئيس الأمريكي أعلن أن العمليات العسكرية انتهت، ولكن التشريعات الأمريكية في الكونغرس تسمح له بالقيام بعمليات دفاعية، ولذلك هو يسمي هذه العمليات الآن عمليات دفاعية.
1: إلى أن يقرر. كيف تقرأ تمسك ترامب بمعادلة لا تنازلات قبل التنفيذ؟ اليوم نتحدث عن عن عن عن ثقة أمريكية كاملة أمام النظام الإيراني في هذا التوقيت.
0: عزيزي حامد، لا يوجد نظام إيراني. عندما يتم تصفية في الضربات الأولى وخلال ساعات كل هذه المنظومة، القيادة الأولى، رأس الهرم، المرشد الذي كان يسمى المرشد الأعلى، ثم القيادات العسكرية والحرس الثوري وقيادات البسيج كل هذه المجموعات تم تصفيتها. نحن الآن نتحدث عن ما يسمى بالمرشد الظل، أين هو؟ لا، هل تسمع له ركزة؟ هل يعني يخرج عنه إلا بيانات التي البعض يشكك أنها إن كانت هي له، البعض يتحدث عن حالته الصحية. صحيح أن الفكر والعصب الحرس الثوري ما زال موجودا ويذاب ويسير الأمور، لكن لا يرتقي إلى منظومة دولة أو أن يتحدى. إنما كما أشرنا سابقا أن الرئيس ترامب يعرف مدى قدرة ومدى إمكانيات التي قامت بها سلاح الجو والقاذفات الأمريكية في التدمير الجوانب الأساسية للنظام الملالي في إيران وجماعاته وأذرعه، ولذلك هو واثق من أن هذه الحالة والحصار الذي يفرضه ستؤدي في نهاية المطاف إلى أن تقدم هذه المجموعات لتجلس على الطاولة وتوقع على الاعتراف بهزيمته.
1: إذا فشلت المفاوضات الحالية، ما هو المشهد القادم؟ ما هي التحديات القادمة؟ هل تستمر الحرب؟ هل هناك دخول أيضا مباشر وعلني لبكين وموسكو في المشهد؟
0: أنا أعتقد أن الأمور اتضحت منذ اليوم الأول. نحن سنكون أمام عمليات نوعية. عندما يتحدث الرئيس ترامب بأنه لم يعد هنالك كثيرا من الوقت، أن هذه الورقة الأخيرة إذا لم يتم التوافق عليها ولم تلقى وجهة النظر المقدمة فيها ما يرغب إليه أو يتطلع عليه الرئيس ترامب، فإن وزير الحرب هو من سيحل هذه الأمور. وهنا لن تكون، أنا أعتقد في تصوري وكما يعني شرح الكثير من المحللين العسكريين، أنه ستكون هنالك عمليات نوعية ومركزة قوية يتم من خلالها. وعلى سبيل الذكر اليوم تحدثت البنتاغون حول وضع مجموعة من الأهداف إذا

0: الجديدة إذا اضطرت القوات الأمريكية لشن هجمات على الجانب الإيراني. هنالك بنك أهداف محدد وواضح، ما بقي من إمكانيات ومقومات إذا أراد الحرس الثوري أن يدمر ما بقي من إيران والشعب الإيراني فلن يقدم ما هو مطلوب منه. وهنا ستأتي هذه العمليات، ستكون عمليات مركزة ومحدودة تفضي إلى مزيد من الإخضاع وتجبر حينها الجانب الإيراني عن أن يذهب إلى التوقيع على الاتفاقيات أو على ورقة أو على الاتفاق المطلوب، ولن تكون هذه المعارك بشكل كبير وممتسع، وهذا ما اتضح جليا في التحركات الأمريكية. أما الجانب الصيني والروس اللي تحدثت عنه، هل تتدخل أو لا تتدخل؟ عزيزي، اتضح بأن مكانة إيران لدى الصين هي عبارة عن مورد وقود، خزان وقود
1: فقط.
0: الصين ليس لديها استعداد أن تدخل وهي صاحبة فكر وبرنامج وتطلع إلى أن تصبح قوة عالمية اقتصادية وعسكرية في جدول أعمال يمتد إلى عشرات السنين، لا تريد أن تدخل في صراع مع القوى العظمى الأمريكية وكذلك تريد أن تحافظ على، والدليل على ذلك عندما كانت الزيارة تقديم هذه الاتفاقيات وعدد الاتفاقيات الاقتصادية المهم جدا. موسكو عالقة في أوكرانيا ومع الاتحاد الأوروبي، ليس لديها الرفاهية أن تكون في بعض الجوانب، بالعكس إنها تحاول أن تسترضي الرئيس ترامب وتقدم بعض الحلول للمساعدة في الخروج من الأزمة.
1: إذن الترقب هو سيد الموقف خلال الساعات القادمة.
0: علينا أن ننتظر.
1: علينا أن ننتظر. الأستاذ وائل محمود، إعلامي ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لك. شكرا عزيزي.
1: رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية خلال الفترة الماضية، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال إشارة معاكسة للعالم عبر مشاريع استراتيجية مليارية تعكس الثقة السياسية والاقتصادية العالية بقدرتها على الحفاظ على زخم النمو وسط بيئة إقليمية مضطربة.
2: في الوقت الذي تتباطأ فيه قرارات التوسع في عدد من اقتصادات المنطقة والإقليم والعالم، دفعت الإمارات خلال الأشهر الأخيرة بحزمة مشاريع واستثمارات ضخمة، حيث تواصل أبوظبي تعزيز حضورها في الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. فقد أعلنت أدنوك عن تسريع تنفيذ خططها التوسعية عبر استهداف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم بين 2026 و2028 ضمن خطة استثمارية لخمس سنوات. كما وقعت تعزيز اتفاقيات طويلة الأمد بقيمة 104 مليارات و600 مليون درهم خلال مشاركتها في منصة إصنع في الإمارات. كما وقعت تحالف استراتيجي يضم الفضب القابضة لاستثمارات رأسمالية بنحو 36 مليار و700 مليون درهم في مشاريع كيماوية بالرويس الصناعية. وأبرمت أدنوك والعماد القابضة مع Global Infrastructures Partners التابعة لبلاك روك وتماسيك القابضة شراكة استثمارية تستهدف ضخ 30 مليار دولار في مشاريع بنية تحتية. واستحوذت مجموعة إيدج على حصة مسيطرة في شركة CMD الإيطالية المتخصصة في تطوير أنظمة الدفع المتقدمة للتطبيقات البحرية والجوية والسيارات، كما أرست عقداً بقيمة 200 مليون درهم عبر شركتها هالكن على شركة الإمارات للكابلات والربط البيني في أبوظبي. وأطلق مكتب أبوظبي للاستثمار ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية حزمة جديدة تضم 24 مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية تصل إلى 55 مليار درهم، تشمل مشاريع في النقل والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية بهدف جذب المزيد من الشركات العالمية وتعزيز المحتوى المحلي. وعززت أبوظبي مكانتها الدولية عبر الإعلان عن مشروع سفير أبوظبي في جزيرة ياس باستثمار يناهز 6 مليارات و200 مليون درهم ليكون أول مشروع للشركة الأمريكية خارج الولايات المتحدة. وفي دبي أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مشروع الخط الذهبي لمترو دبي باستثمار يصل إلى 34 مليار درهم ليصبح أحد أكبر مشاريع النقل الحضري في المنطقة. وواصلت دبي ضخ استثمارات استراتيجية ضخمة، حيث أعلن طيران الإمارات عن إنشاء مركز هندسي متكامل لصيانة وهندسة الطائرات في منطقة دبي الجنوب باستثمار يقارب 19 مليار درهم ضمن خطط توسيع

0: توسيع البنية التحتية لقطاع الطيران في الإمارة. وبالتوازي مع إطلاق المشاريع الكبرى، اعتمدت دبي وأبوظبي منحاً وقروضاً وأراضي وسداد مديونات لنحو 7300 مواطن بقيمة 9 مليارات و500 مليون درهم، في تأكيدنا على استمرار الإنفاق التنموي والاجتماعي داخلياً رغم التحديات الإقليمية. ويعكس زخم إطلاق المشاريع العملاقة المتواصل رغم الأجواء الجيوسياسية المضطربة في المنطقة تحول الإمارات إلى نموذج اقتصادي مختلف في الشرق الأوسط يعتمد على التخطيط طويل الأمد والاستثمار المكثف في البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتعزيز الشراكات العالمية.
1: الإمارات لم تكن يوماً دولة رد فعل بل دولة رؤية تعرف كيف تصنع الاستقرار حتى في اللحظات الأكثر اضطراباً. في ثاني أيام العيد نفتح ملف وطن اختار أن يبني الإنسان قبل الحجر، يزرع الطمانينة قبل الكلام. في هذه اللحظات يسعدني أن أرحب بضيفتي في الأستوديو سعادة منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي. سعادتك مرحبا بك معنا.
2: الله يرحبك على فضله وجوده، انتهز وجودي وياكم لأهنئ الجميع وهنئ قيادتنا الرشيدة، هنئ رئيس الدولة ونائبه وأصحاب السمو شيوخ الإمارات بأيام مباركة حقيقة وبعيد مبارك فيه، ونتمنى دائما إن شاء الله أن نكون دائما فعلا في عيد فرح وفي عيد امتنان لقيادة رشيدة
1: بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يعود علينا العيد ونحن في أمن وأمان، ومثل ما قال سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بنظهر أقوى بإذن الله تعالى. سعادتك، في عيد الأضحى كيف يمكن وصف حالة الطمأنينة اللي تعيشها الدولة وتعيشها الأسرة الإماراتية وأيضا إخواننا المقيمين على أرض دولة الإمارات، كلا في منطقته كلا يعيش أجواء العيد رغم التوترات والأزمات في المنطقة؟ وفي المقام الأول نقول الحمد لله على توفيق الله سبحانه وتعالى وعلى نعمة الإمارات والقيادة الرشيدة.
2: الحمد لله، نحن صح في دولة مثل الدول الأخرى، ولكن حقيقة إحنا مختلفين عن الآخرين. دولة الإمارات العيد فيها مختلف، له معنى مختلف حقيقة وله عمق أيضا مختلف عن الآخرين. العيد ليس فقط نحن عندنا، هي عبارة عن مناسبة اجتماعية، مناسبة دينية، فيها لقاء، فيها فرح غيره. حقيقة إحنا وجدنا أن هذه الأيام هي عبارة عن لحظات امتنان لقيادة ولدولة أعطتنا الشعور بالامتنان. الفرح ما كان فقط في أسر، وكان في مجتمعنا نحن الأسري في بيوتنا فقط لا غير. حقيقة وجدت هناك عوامل أخرى كثيرة أضفت علينا. حكومتنا دائما تنادي بالإنسان أولا، ففعلا نظرت إلى هذا الإنسان. ما لم تكن هناك عندي أخوي حامد نظرة قوية ورؤية سديدة لمجتمع دولة الإمارات، وجود رؤية قيادة، وجود نحن عندنا وعي مجتمعي، وجود نحن عندنا أيضا ترابط مؤسسي وتكاتف أفراد في المجتمع.
1: صحيح،
2: هذه كلها كونت عنا شعور كبير جدا لما يانا العيد. العيد عطانا معاني كبيرة جدا، وصلنا للعيد نشعر فعلا لما مرت الدولة ببعض الظروف والمراحل كانت هي محطة لترسيخ الانتماء، لترسيخ ثقة الشعب بهذه الحكومة اللي موجودة عندنا.
1: كيف سعادتك نجحت القيادة الرشيدة في تحويل القلق الإقليمي إلى ثبات، إلى ثقة، إلى اعتزاز، إلى فخر؟ يعني رأينا بعض العناوين في بعض الجرائد العالمية إن الإمارات يعني أثناء الحرب أو أثناء الظروف الاستثنائية كانت مختلفة عن مختلف دول المنطقة. القيادة الإماراتية كانت جدا مختلفة. شيوخنا الله يطول أعمارهم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والشيوخ جميعا نراهم مع المجتمع في المراكز التجارية، في المولات، قريبين من شعبهم رغم الأزمة. الإمارات شامخة.
2: نعم، نحن لما نسمع مثل هذه الكلمات كان المجتمع الخارجي ينظر بفخر لدولة الإمارات، ينظر بفخر للناس اللي عايشين تحت مثل هذه القيادة. أخوي حامد، نحن كنا في ظروف مرينا فيها نوع من الإخفاق، ولكن بوجود قيادتنا اليوم في قلب الحدث، قلب الأماكن، نحن كنا نشوف بعينه يعني شيوخنا موجودين في مراكز تجارية. رئيس الدولة الله يحفظه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لما كان ينزل ويسير للأماكن العامة كانوا والناس يتهافتون عليه، اللي يبغي يسلم عليه واللي يهافت له بال يعني الثناء وبالرغبة وأيضا في الانتماء اللي واضح كبير جدا. إحنا عندنا سياسة حلوة في الحكومة، يمكن إحنا وجدنا نهجها في نهج السياسة العمل، في نهج سياسة نائب رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، دائما يتكلم عن أن نحن عندنا الطموح، هذه مسؤولية. أنت عندك طموح كفرد في الإمارات، أنت مسؤول. الوقت عبارة عن قيمة، والإنجاز عبارة عن اليوم نحن عندنا مسؤولية لازم نشتغل عليها. لما أنا اليوم عندي كفرد من المجتمع وأنت فرد من المجتمع، الدوائر والأماكن فيها عندها إنجازات معينة، إذا إحنا لازم نعرف الإنجاز هذا راح يقاس. هل وصلنا نحن للمرحلة هذه عبث؟ لا، الرؤية اللي كانت موجودة اليوم لما تضعها الدولة عندنا رؤية نشتغل عليها، ما كانوا يفكرون فيها إن هي حلم بعيد، إنما كانت اليوم نحن شو بنشتغله، وين إحنا بنوصله. نحن في ظروف معينة اليوم تعلن عنا الحكومة إن 50% من خدماتنا راح تكون كلها بالذكاء الاصطناعي
1: خلال عامين.
2: خلال عامين أي حكومة اليوم في مثل هذه الظروف تبحث عن تنمية البشرية فيها؟ نحن تميزنا عن الآخرين بالقول والفعل، نحن تميزنا بوجود الالتزام، عرفت دولة الإمارات بإنجازاتها ونتائجها في هذا العالم، واللي هي الثقة الكبيرة والمصداقية العالية اللي موجودة دولة الإمارات أمام الجميع.
1: اليوم كلمة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة بنظهر أقوى لخصت فلسفة دولة، فلسفة قيادة في مواجهة التحديات. كيف يمكن أن نقرأ ما تتميز به القيادة الإماراتية؟
2: القيادة الإماراتية فيها معاني كبيرة ودروس كبيرة. رئيس سديد لرئيس الدولة اتجاه العمل واتجاه تمكين اليوم التنمية البشرية كانت أحد العناصر. أن الاقتصاد إحنا المتنوع هذه عبارة عن ركيزة، ركيزة ثالثة عندنا الابتكار. اليوم رئيس الدولة الله يحفظه ونائبه يشيرون أن عندنا نحن أعمال لازم نشتغل عليها، خطط موجودة. هل هو قول فقط؟ لا، إنما ترجم به خطط فعلية ومشاريع، وأصبحت هاي المشاريع وهذه الخطط تقاس بنتائجها وتأثيراتها. دولة الإمارات تعتبر نموذج كبير لإدارة التحديات وصناعة المستقبل.
1: اليوم أيضا هناك كلمة قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تحدث بأن نحن نقول ما نفعل ونفعل ما نقول. يعني اليوم انعكست بلا شك هذه الفلسفة على صورة الإمارات عالميا في مؤشرات مختلفة، ثبات الدولة داخليا، تميز أيضا خط دفاع عن الأول القوات المسلحة دفاعاتنا الجوية كانت جدا نعتز بعناصرهم وما قاموا به من دور بطولي ودور فخر خلال المرحلة الماضية، وما زال حتى هذه اللحظة في الثبات وفي التصدي وفي المرونة وفي أيضا أن صرنا في الصدارة اللهم لك الحمد. كيف يمكن أن نقرأ هذه الفلسفة وعلى صورة الإمارات عالميا؟
2: دولة الإمارات اليوم أثبتت أمام العالم كلها إن لما وصلت للتحديات اللي مرت فيها والمراحل اللي مرت فيها لم يكن عمل اليوم خلنا نقول نحن عادي، إنما كانت هناك في إجراءات مستبقة فيها واستباقية فيها ومرونة كبيرة جدا مؤسسية في هذه الدولة. وصلنا نحن لمثل مرحلة معينة وإحنا حاليا فيها فعلا وجدنا عنا اعتزاز كبير بقيادتنا. ليش؟ القيادة زرعت فينا الثقة.
1: صحيح.
2: ومتى ما زرعت فينا الثقة وجدت أمامها رد فعل مجتمع كبير اليوم

0: فيه شعور بالثقة بالانتماء. وأيضاً أنا اليوم كأفراد نحن في المجتمع موجودين مواطنين وغير مواطنين وحتى الزائرين نجدهم محبين لدولة الإمارات. دولة الإمارات دولة وطن، دولة حب، دولة فرح، دولة اعتزاز. ما وجد في دولة الإمارات هو كان عبارة عن نتاج متجذر في وجدان هذا المجتمع وليس عمل اليوم نحن اشتغلناه عمل لحظي وجدنا نتائجه، لا، هذه الزراعة التي زرعوها القيادات اليوم تطلع على شكل مختلف بفئات مختلفة من المجتمع، سواء كانوا قياديين، سواء كانوا موظفين، سواء كانوا حتى اللي في البيوت وربات البيوت، صحيح، حريم أو حتى أبناء. نحن يمكن شفنا كلنا في وسائل الإعلام شقد كانوا الأطفال يركضون لما يشوفون رئيس الدولة، يشوفون نائب رئيس الدولة، الكل يبغي يسلم والكل يبغي يعبر عن امتنانه وعن ثقته
1: لوقفة سموه، نعم، لكلمات سموه، لثبات هذا الرجل، هذا القائد الأصيل. ما الذي يميز النموذج الإماراتي عن عن عن بقية النماذج الأخرى التي تعتمد في في في في في في تعاملها مع شعوبها على الخطابات والشعارات أكثر من إنجازها الحقيقي؟
0: عدة عوامل، واحدة منهم أن قياداتنا نحن موجودين مع الشعب حقيقة وليس بعاد عن الشعب. عندنا نحن اليوم الأعمال تترجم إلى برامج ومشاريع، احتياجات فعلية للمجتمع، القيادة تنصت وتسمع. دولة الإمارات لما تضع عندها خطة وتضع عندها رؤية تكون راسمة فعلا أين هي ستتجه، ومش اليوم حتى ممكن بشكل استباقي سابق يقول لك أنت وصلت للمكان هذا، اليوم نحن وين بنوصل، وتقيس بمؤشرات. اللي يقيسون بالمؤشرات أخوي حامد يصلون إلى معرفة وإدارة هذه المشاريع والمبادرات. دولة الإمارات تميزت بالالتزام الكبير، بالمصداقية العالية، بالإفصاح. اليوم التزامنا، إفصاحنا، عملنا، حتى ثقافة رأس المال البشري اللي موجودين في دولة الإمارات،
1: صحيح،
0: اليوم المرحلة اللي مرت فيها الدولة شلوها أهلها، شلوها موظفينها، شلتها مؤسساتها.
1: دولة مؤسسات،
0: دولة مؤسسات. اليوم نحن دولة وطن وليست أفراد.
1: سعادتك كعضوة في المجلس الوطني الاتحادي، كيف تأتيكم توجيهات القيادة فيما يختص بالمواطن، القرارات والتشريعات التي اتخذت في وقت سابق، تطورات الوضع الحالي في المجتمع الإماراتي، التسارع الموجود في العالم بشكل مباشر، كيف تنظر القيادة للمواطن الإماراتي من خلال توجيهاتها لكم كأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي؟
0: في المجلس الوطني الاتحادي نحن طبعاً تينا بعض التوجيهات والأمور اللي من مجلس الوزراء في مشاريع وفي مواضيع معينة يحب المجلس نفسه بحكم اللجان الموجودة فيه والفرق العمل أن تطرحها وتناقشها للدراسة. أيضاً مجلس الوزراء له رأي فيها،
1: المواضيع نقاش متبادل.
0: نعم نعم، هالكلام اللي أنا أقول لك إياه مش منفصلين لا عن أجهزة الأجهزة الإدارية في الدولة ولا عن الشعب ولا عن حتى القيادات اليوم اللي هي ماسكة معاهم عجلة التطوير اللي موجودة. فبالتالي الموافقات على المواضيع تعطينا نحن أيضا الحافز الكبير اتجاه نحن اليوم راح نتحرك في دولة، نتحرك في عمل راح يكون له تأثير
1: على المجلس.
0: نعم، والمجلس الوطني الاتحادي أعضاءه هم ممثلين للشعب. اليوم أنت عندك ممثلين 40 ممثل للشعب في المجلس الوطني. اليوم الشعب يوصل لكل عضو، أي عضو يبغيه من أي إمارة يوصل له يتكلم معاه. المجلس الوطني فاتح المجال وينصت ويستمع إلى شكاوى المواطنين الموجودين. إحنا في بيئة متكاملة وفي هندسة علاقات كاملة تضع لنا اليوم المواطن الإماراتي في الأولوية وتضع لنا المقيمين معانا شركاء نجاح معانا.
1: ما هي رسالة الإمارات الآن للعالم في ظل الأزمة التي مرت؟ عطاء الإمارات الإنساني لم يتوقف، مساعدات الإمارات الإنسانية لم تتوقف، عملية الفارس الشهم 3 والتي تأتي بتوجيهات من سيدي رئيس الدولة وصلت إلى غزة وغير غزة في ظل الأزمة، طائرات الإمارات الإنسانية تحلق في مختلف دول العالم رغم الأزمة. ماذا تفعل الإمارات؟ ما هي الرسالة؟
0: الإمارات بلد السلام، الإمارات بلد الإنجاز والنجاح. اليوم نحن لما نجد هناك أعمال فعلاً متتالية ولا زالت عند مواقفها السامية حتى في وقت الأزمات، هذا يعطينا نحن شعور كبير جداً أن نحن فعلاً دولة الإمارات نتمناها دائماً ويتمنونها الآخرين. أرجع وأقول الله إن شاء الله سبحانه وتعالى يعطينا نعمة الأمن والأمان مع قيادتنا الرشيدة، مع المواطنين وكل المقيمين والزائرين، لتكون دولة الإمارات دائما دولة سلام ودولة نجاح ودولة فرح ودولة إنجاز
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر وتقدير على حضورك معنا اليوم سعادة منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
1: هكذا هي الإمارات، سوف تبقى دوما أرض خير ومحبة وسلام. اللهم لك الحمد على نعمة الإمارات، اللهم لك الحمد على نعمة محمد بن زايد. في أمان الله.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

العيد شوفتكم والباقي تفاصيل والفرح لا من يعلن حضوره عساكم من عواده أبوظبي FM.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.

يا عيد هليت ومعك كل التباشير وقبلت والدنيا غدت فرحة. كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن. هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عود. أبوظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا منها.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي أف أم.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
3: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ثماني مرات يمتها غليظ ولحمتها مرة.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
4: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
8: يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. إزها بطاريك وشوفة وصالك، عساكم من عوده. أبو ظبي F1.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة نحمل نكد.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي FM.

يا عيد هليت ومعك كل التباشير وقبلت والدنيا غدت فرحة. كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. لحمون النكد.

0: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي اف ام.
1: يا طير وضبتك التدريب أبغي أصاوعك هدافي لطارن الرب المهاريب لذايرات ام العوادي القفلهن عساك ما تخيب واقصد القايدهن عناد.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

يا مرحبا بالعيد وايامه الحلوة، يا مرحبا مليون ترحيب مثوالي، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. تسعين أف أم، خلها دوم في البال.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عواده أبو ظبي FM.

يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

العيد شوفتكم والباقي تفاصيل والفرح لا من يعلن حضوره عساكم من عواده أبوظبي FM.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع
1: يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. ازهى بطاريك وشوفة وصالك عساكم من عواده.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM. الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك، يا عسى خيرك مديم، أعيدك مبارك، عسى يومك سعيد. عساكم من عواده أبوظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضا من

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف، ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

يا مرحبا بالعيد وأيامه الحلوة، يا مرحبا مليون ترحيب مثوالي، عساكم من عواده أبو ظبي FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهار.

يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عود. أبوظبي FM.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: يا مرحبا بالعيد، لا هالنورة في كل قلب وبيت وعين مسرورة، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عود. أبوظبي FM.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. إزهى بطاريك وشوفة وصالك عساكم من عواده.

0: فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دائما في اكثر.
1: ابو ظبي اف ام

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكان
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
3: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

أنا انتمي لك غلا من راسي الزاس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهى به الدار، عساكم من عواده. أبوظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكعبي. غناء عيضة المنهار.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: أخرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
7: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد الخيل جزء مني تربيت على حبه، ونقرأ معا المرأة الإماراتية في ميادين العز، ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني، ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
8: يا مرحبا بالعيد وأيامه الحلوة، يا مرحبا مليون ترحيب مثوالي، عساكم من عواده أبو ظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهالي.

يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. اذهب طاريك وشوفت وصالك، عساكم من عوده. أبو ظبي إف